0: on the microphone.
1: You are currently listening to Akisebi Oyo online radio. Akisebi Oyo laarin Oyo Akisebi Baben kokan.
2: Mayin kuro, ore mi ma gbe kuro. Lajisebi Oyo online radio. Mayin kuro, ore mi ma gbe kuro. Lajisebi Oyo radio. Mayin kuro, ore mi ma gbe kuro. Lajisebi Oyo online radio.
3: Yaba rikala fa aulika aza la ulana manada le amani ala ma dasha wa aram damazidana lal muna Namudu wa nashukuru wa nasta'inu wa natubu ilayhi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu abadan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أدوبني أدولهم أبيوني أدوبهم أولوا واتوسدوا توسسالاي انتم بسلوريوا إلهي لك الحمد في ساعه وساقا اولوا دوبه ديداتو داوا اسيتون دوبه انا تو في ماوا إلهي لك الحمد في ساعه وساقا ريدو كان ريجو على امرنا ينو الاوا لري غبو نكان تو با في لله فون وا بي امو سي افي علي سي بوتي تو علي سي بوتي افي كاري يونو ري Ila bika kana ma kana bige rikala agbara re le tan se ina laisi agbara re nbe a le ri nkan kan se fa aulika adha la ulana alogbo kan alete kan ta le da manata le amani ala matasha o se nkan ni rorun fe ni to ba fe wa aram damashida ne lalimuna osi ni kayi o nira fe lomi lati gbe osi nti o se afi ko gba kadara fun o awa dupe fun e afogo fun e leri aito esin wa asi fi ope fun e lori ona to fi mo wa a nje ri pe ire nikan lo ba so ire la lagbara ire lo logo ire la le wile se eni oran wa o na ni anabi wa muhammad ani gbagbo si Ike atola kan ma ba aswaju aye alaafi orun ojise na oyanju kosi kolokolo nbe nani emi bi mo da wa ka wi pe anabi wa muhammad qad balaga risalata